Jack Jones, MNEK, Where Did You Go? Faut bien. And the winner is Win with Faye. وانت يصير يكون لك تشانس اللي تربح البليت باش تتندي ذا لافينمنت سبيشيالي اللي صار يكون اكيد تلا من عند الحياه سنترال. ام الباربيكيو جريل بوفيه اللي صار يكون قاعدين يعملوا جوا جومو. ام كل شيء بدا من السته لقدام اوبيامنت بالتيما تاع الفيستا تاع سان جيليان. عندك تشانس تربح بليت كومبليت اند تشين وقت دي بريكفست. يصير يكون لك تدسكريفي لهم لار ويكند ات كلك تبعت لهم الستوريا فوق 990087. جود لك كبيره. التشانس بالدايم تياك يرتورنا عاد في الاوضو ستيس.

سير لارسون كات ميد نايت سان لي البرها كوفر ماينيا وكول بالا واحدة من داوك الكات دا فيرا فيتشين لي تعملها في نمرو واحد تانا تا بيس تو 40 اتني وير اوف سنار كيف احنا رايت فورسي اللوم كات الجورنات فيت خالت لورا شغل انتي ورا الجمعة تا شات داون يجبري اكتر واكتر سولتو ماندي دي جاي كون دكنا على زايرا ايبه ساقسب وارا مدى تدخل من جماليف ازيت وزيت دستيب شوال ما ويتشك left right and center وشبيرا فورسيت نندسكريفي استتواصيني تياك فالسا برو ايا بالموت الموت تعدو كل ونرجو نجوفتانا فورسي موش اللوم نما ايا نايدو لسا دور الوف سنار hopefully يكونوا جينا دكنا على زايرا فتانا وكل جاي كونك الزم لكوبانيا ساتليتا بكتامل كبار تانا وصاري قبلوا قديين واحدة من الكبار

0: سيو فليمكين ووهو ميكالا جوز ذكات in your head فوق بي الكومباتيني بدا ديهلا نقرا لايا وكونا دانهين تالجورناتا برو ما نفشا الفيك لقار نوت تاديك الدسكا دايما نكونك باللي بلي وبالي نعمل لاينو كولو نبروفو حاليك نقرا زايرا ونلحق نقرا ما ميكالا برو ما تنشير نشيلي اما بصمو من اول وفتتي وار نبدو لحار سيو فليمكين اكتر من الكبار تانا جايين داوك الدسكي لوكالي اللي كينو انورمي في السنين اللي قدو رايت كناو بان لي هذوك فبات لي وكل فوق واتساب كام كيم برونت اللي جايك الكانت تيخ قال من يفهم alright alright كيف فارج كارغادا برو من اولو فتتي واري ابارت تشايت قبلو قدين عند البان ميلر وانك the new victorians جايين
1: can you dance to my beat Malta's number one
2: hit music station
3: place to be
4: l-aqwa kwalità b'l-aħjar prezz issiba għand Lidl din il-ġimgħa ifranka bl-offerti speċjali għall-barbecue erba' ħobżiet għall-hamburger ta' 75 gramma għal 85 ċenteżmu u skewers tal-majjar kilo 30 gramma għal 7.99 ċenteżmu b'lap Lidl Plus Lidl more to value
5: This summer head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants. Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
6: Air conditioner is turned on.
5: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
7: At ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future.
8: Your lasting peace of mind.
7: ESS, your lasting peace of mind.

0: كيف تبداو ديسونو فاليسا فادز ذا كاتس واي ويز ات فايد لي سام بي واحده من دوك ارتست اللي يقول ان اللي كنا نعرف زاير ما نسمعو شو واحده جديده من عندها برو انتي اكيد فورسي هذاك ارتست جديد يو كلا فورسي ام كيك منتيش وصرت ورا شي سنجل جديده في الجات اللي جاي مالا اللورا ابعت لي الديسكا تياك اسا ستيس فوق سبميشنز at bay.com.mt ويستا يكون لي انكي انت تكون ياتا ونك فلو السياتا انا ودوك الديسك اللي يدين ترندنج وكل بايزنا بحالي ساوما هاب المالتي الجودة في يمانتي إبعت لي انكو هات نستنى ينا ما طول دن الجماعة اللي نرجيف ونقر اكتر سبميشنز بتشانس لي يكوننا حفنا اكتر سوċessi الجماعة ديلا قبلو قدي ما داو ما أنت و لوك تشابل هوني هوبس
1: Flames run high I hold my breath Life's so simple